0: listening to Radio New Hope with Christian programs 24 hours a day via the internet. The following programs are in Arab. May the Lord bless you as you listen to his word.
1: مستمعينا الأعزاء نحييكم من القسم العربي بإذاعة راديو
2: الأمل الجديد راديو نيو هوب
1: نتمنى لكم وقتا مباركا معنا في هذا البرنامج يسعدنا أن نستمع منكم أي تعليقات كما يسرنا أن نرسل إليكم إحدى حلقات هذا البرنامج مسجلة على حسب رغبتكم سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي مستمعين الأعزاء نستمع إلى جزء من كلمة الله من الكتاب المقدس
3: رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس الأصحاح الخامس فكونوا متمثلين بالله كأولاد أحباء واسلكوا في المحبة كما أحبنا المسيح أيضا وأسلم نفسه لأجلنا قربانا وذبيحة لله رائحة طيبة وأما الزنا وكل نجاسة أو طمع فلا يسمى بينكم كما يليق بقديسين ولا القباحة ولا كلام السفاهة والهزل التي لا تليق بل بالحري الشكر فإنكم تعلمون هذا أن كل زان أو نجس أو طماع الذي هو عابد للأوثان ليس له ميراث في ملكوت المسيح والله لا يغركم أحد بكلام باطل لأنه بسبب هذه الأمور يأتي غضب الله على أبناء المعصية فلا تكونوا شركاءهم لأنكم كنتم قبلا ظلمة وأما الآن فنور في الرب اسلكوا كأولاد نور لأن ثمر الروح هو في كل صلاح وبر وحق مختبرين ما هو مرضي عند الرب ولا تشتركوا في أعمال الظلمة غير المثمرة بل بالحري وبخوها لأن الأمور الحادثة منهم سرا ذكرها أيضا قبيح ولكن الكل إذا توبخ يظهر بالنور لأن كل ما أظهر فهو نور لذلك يقول استيقظ أيها النائم وقم من الأموات فيضيء لك المسيح فانظروا كيف تسلكون بالتدقيق لا كجهلاء بل كحكماء مفتدين الوقت لأن الأيام شريرة من أجل ذلك لا تكونوا أغبياء بل فاهمين ما هي مشيئة الرب ولا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة بل امتلئوا بالروح مكلمين بعضكم بعضا بمزامير وتسابيح وأغاني روحية مترنمين ومرتلين في قلوبكم للرب شاكرين كل حين على كل شيء في اسم ربنا يسوع المسيح لله والآب خاضعين بعضكم لبعض في خوف الله أيها النساء اخضعنا لرجالكن كما للرب لأن الرجل هو رأس المرأة كما أن المسيح أيضا رأس الكنيسة وهو مخلص الجسد ولكن كما تخضع الكنيسة للمسيح كذلك النساء لرجالهن في كل شيء أيها الرجال أحبوا نساءكم كما أحب المسيح أيضا الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها لكي يقدسها مطهرا إياها بغسل الماء بالكلمة، لكي يحضرها لنفسه كنيسة مجيدة لا دنس فيها ولا غضن أو شيء من مثل ذلك، بل تكون مقدسة وبلا عيب. كذلك يجب على الرجال أن يحبوا نساءهم كأجسادهم. من يحب امرأته يحب نفسه، فإنه لم يبغض أحد جسده قط، بل يقوته ويربيه كما الرب أيضا للكنيسة، لأننا أعضاء جسمه من لحمه ومن عظامه. من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسدا واحدا. هذا السر عظيم، ولكنني أنا أقول من نحو المسيح والكنيسة. وأما أنتم الأفراد فليحب كل واحد امرأته هكذا كنفسه، وأما المرأة فلتهب رجلها.

0: مستمعينا الكرام، إن كان لديكم سؤال أو في احتياج إلى نسخة من الكتاب المقدس، يمكنكم الكتابة إلينا على العنوان التالي: لمستمعينا من الشرق الأوسط،
1: صندوق البريد 5160 هليوبوليس غرب القاهرة جمهورية مصر، ولمستمعينا بأوروبا
0: راديو الأمل الجديد، صندوق البريد في 8600 ديبندورف سويسرا، ديبندورف DUEBENDORF. كما ويمكنكم التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان radio@rnh.de. نكرر العنوان لمستمعينا من الشرق الأوسط:
1: صندوق البريد 5160 هليوبوليس غرب القاهرة جمهورية مصر، ولمستمعينا بأوروبا
0: راديو الأمل الجديد، صندوق البريد في 8600 ديبندورف سويسرلاند. كما يمكنكم التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان radio@rnh.de. إلى أن نسمع منكم، نستودعكم لعناية القدير، والرب معكم.
2: الكرازة بالإنجيل يحييكم ويتمنى إليكم أوقات طيبة في هذا الوقت.
3: أحييك أيها السامع العزيز في هذا اليوم، وأرجو الله أن يباركنا ويتمجد في حياتنا. نعم، إلهنا حي. ما هو التجديد؟ بمناسبة الأسئلة التي وجهت إلينا بخصوص التجديد، أرشدني روح الله ليعالج هذا الموضوع الهام بهذه الرسالة الوجيزة، علها تكون ذات فائدة وتكشف لك أيها السامع العزيز عن معنى التجديد وضروريته. إن كلمة تجديد قد أصبحت شائعة ومسموعة في هذه الأيام عند كثيرين بواسطة انتشار الكتاب المقدس والمبشرين بالإنجيل والمتجددين، ولكن بالأسف أقول إن القسم الأكبر منهم يسيئون فهمها ويجهلون معناها الحقيقي، حتى إن الكثيرين من المسيحيين وغير المسيحيين لا يقدرون الحياة الجديدة ولا يحسبون لها حسابا، لا بل ينفرون من الإخوة المتجددين، مع إنهم لو طالعوا كلمة الله لوجدوا إن التجديد من تعاليم الكتاب المقدس الأساسية، لا بل الحجر الأساسي للحياة المسيحية والباب الوحيد للدخول إليها. واعلم أيها الأخ والأخت إن التجديد ليس هو تحسين الأخلاق والسلوك كما يظن البعض، ولا هو التقشف الديني ولا الصيام ولا أي شيء يعمله الإنسان، ولا هو الانضمام إلى طائفة وحضور اجتماعات كنيسة، ولا هو المعمودية وأخذ القربان أو كسر الخبز، ولا أعمال خيرية يقوم بها الإنسان. إنما التجديد هو عملية سرية يجريها الروح القدس في قلب الإنسان وحياته. فالتائب أو الإنسان التائب المؤمن بكفارة دم يسوع لأجله على الصليب، لأنه كما إن الإنسان بالولادة الطبيعية الأولى يكتسب طبيعة آدم الأول، هكذا بالولادة الجديدة الروحية يكتسب طبيعة آدم الثاني أي المسيح. واسمع ما قاله الرب يسوع المسيح لنيقوديموس عندما جاء ليلا: الحق الحق أقول لك، إن كان أحد لا يولد من فوق لا يقدر أن يرى ملكوت الله. ينبغي أن تولد من فوق. إذن التجديد هو الولادة الثانية من فوق من السماء، أي إن الله يرسل روحه إلى قلب الإنسان التائب فيغيره. وقال أيضا لتلاميذه: أنتم الذين تبعتموني في التجديد، متى 19:8، إنجيل متى 19:18. ويقول الرسول أيضا: لا بأعمال في بر عملناها نحن، بل بمقتضى رحمته خلصنا. لا تشاكلوا هذا الدهر، بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. إذن التجديد هو اختبار حقيقي لتجديد الفكر وتغيير القلب، حيث يعطيه الروح القدس كرها شديدا للخطية والعوائد الرديئة التي كان سابقا مستعبدا لها. ولهذا تقول كلمة الله: إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. ثم تقول: إنه حق في يسوع أن تخلعوا من جهة التصرف السابق الإنسان العتيق الفاسد بحسب شهوات الغرور، وتتجددوا بروح ذهنكم، وتلبسوا الإنسان الجديد المخلوق بحسب الله في البر وقداسة الحق. وأيضا: إذ خلعتم الإنسان العتيق مع أعماله ولبستم الإنسان الجديد بعد التجديد حسب صورة خالقه. إذن من المؤكد أن التجديد هو تغيير الإنسان عن شكله السابق الموصوف بالجهل والفساد وكسر وصايا الله إلى صورة الله بالبر والقداسة والمعرفة، مع الطاعة الكاملة بالمحبة ومحبة القريب كالنفس. لقد صار واضحا مما تقدم إن الإنسان المتجدد بالحق لا يجاري هذا العالم ولا يرضى أن يحيا الحياة القديمة المظلمة، حياة الخسطية والبطل، كسر النظام، كسر وصايا الله، مع أنه لا بد من وجود بعض الذين يدعون بالتجديد لا يعيشون كما يحق لإنجيل الله، لإنجيل المسيح، لأنه لا بد من وجود بعض الزوان مع الحنطة، فلا تعثر بهم. أيضا من العبث أن يحاول الإنسان إصلاح نفسه بنفسه، لأن تجديد القلب ليس من عمل الإنسان، إذ كلمة الله تقول: بالنعمة أنتم مخلصون بالإيمان، وذلك ليس منكم، هو عطية الله، ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد، لأننا نحن عمله، مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها. والآن يا سامع العزيز، إن كنت تشتاق وترغب في الحصول على هذه الحياة السعيدة المباركة، لا تؤجل أمر خلاص نفسك، اقترب الآن إلى الرب يسوع المسيح الباب الوحيد. الرب يسوع المسيح الباب الوحيد إلى السماء، واتضع

قلبا جديدا وحياة جديدة مجيدة. فما عليك إلا أن تصلي وتقول: يا رب، آتي إليك بخطاياي، أنا نادم، اقبل حياتي، جددني، ساعدني لأعيش إليك. إكراما للمسيح، آمين.

0: والآن أخي السامع، أحب أن أقدم إليك مجلة صوت الكرازة بالإنجيل مع كتاب العهد الجديد، إن كتبت إلينا على العنوان التالي:
1: Voice of Preaching the Gospel, Box 15013, Colorado Springs, Colorado 80935.
2: You prefer, our email address is VOPG@MSN.com. That's VOPG@MSN.com. Also, you may find our website in Arabic at www.vopg.org. That's www.vopg.org. Thank you.
3: أعزائي المستمعين، برنامج تعالوا إلي يرحب بكم.

0: أعزائي المستمعين، أحييكم باسم الله الرحمن الرحيم. في مرة كان بيناقشني شاب في اليمن في مسائل الدين. طال الحوار بينا، لكن لا هو اقتنع بكلامي ولا أنا بكلامه. قلت له مش ضروري نتفق في الرأي، أنت ليك حرية رأيك وأنا ليا حرية رأيي، لكن ده مش معناه إن ما نفضلش أصدقاء. قلت له لنتفق على ألا نتفق. عزيزي وعزيزتي، مبدأ إننا نتفق على إننا مختلفين في الرأي مبدأ مسالم يحافظ لكل واحد على كرامته ويصون العشرة بين الأصحاب، عشان اللي يصمم إنه هو بس اللي صح والباقيين كلهم غلطانين يفضل محدود في معلوماته، وأحيانا يغضب ويزعل ويسور على اللي عندهم رأي يختلف عن رأيه. الإنجيل الشريف بيوضح لنا مبادئ تخلينا نعيش مع بعض في سلام، نتعلم من بعض ونحترم بعض حتى لو كان رأيهم يختلف عن رأينا. في درس الليلة بولس رسول المسيح بيكلم جماعة المسيحيين المؤمنين. كل إنسان آمن إن عيسى المسيح هو ابن الله الحي وإنه مات فدية ليه وأمن الموت عشان يديله حياة الخلود، فهو مسيحي مؤمن وضامن الجنة 100%. لكن بين المؤمنين نفسهم في اللي إيمانه قوي واللي إيمانه ضعيف. درس الليلة بيعلم المؤمن اللي إيمانه قوي ويوصيه إزاي عامل أخوه المؤمن اللي يمكن يكون ضعيف الإيمان. نقرأ من الإنجيل الشريف من رسالة بولس الرسول لأهل روما أصحاح 14 من عدد 1 ل 12. اقبلوا بينكم من هو ضعيف الإيمان، ولا تحاكموه على آرائه في الموضوعات التي فيها خلاف، فواحد يعتقد أن من حقه أن يأكل كل شيء، وآخر إيمانه ضعيف فيأكل الخضروات فقط، فمن يأكل كل شيء يجب أن لا يحتقر من يأكل الخضروات فقط، ومن يأكل الخضروات وحدها يجب أن لا ينتقد من يأكل كل شيء لأن الله قد قبله. من أنت حتى تنقد خادم غيرك؟ إن كان يثبت أو يفشل هذا قرار سيده هو، بل إنه سيثبت لأن الرب قادر أن يثبته. واحد يعتبر أن يوما أهم من يوم، وواحد آخر يعتبر أن كل الأيام سواء، فكل واحد يجب أن يكون مقتنعا تماما برأيه، فمن يعطي أهمية خاصة ليوم ما يفعل ذلك لإكرام الرب، ومن يأكل اللحم يفعل ذلك لإكرام الرب لأنه يشكر الله، والذي يرفض أن يأكل بعض الأطعمة يفعل ذلك لإكرام الرب وهو أيضا يشكر الله. لا أحد منا يعيش لنفسه ولا أحد يموت لنفسه، إن عشنا نعيش للرب وإن متنا نموت للرب، فسواء عشنا أو متنا نحن ننتمي للرب. لهذا مات المسيح وقام إلى الحياة ليكون رب الأموات والأحياء، فلا ينتقد أحد أخاه ولا يحتقر أحد أخاه، لأننا كلنا سوف نقف أمام كرسي محكمة الله، كما يقول الكتاب: هذا هو كلام الرب، أقسمت بذاتي سوف يسجد الكل لي على ركبهم ويشهد الجميع علنا أني أنا الله. إذن كل واحد منا سوف يعطي عن نفسه حسابا لله. كل مؤمن له نقط ضعف في بعض النواحي ونقط قوة في بعضها، والله سبحانه وتعالى بيدي فرص يمتحن بيها القوي وفرص يقوي بيها إيمان الضعيف. وفي النهاية كل واحد فينا مسؤول أمام الله مش أمام الناس. قرينا في درس الليلة عن موضوعين كانوا نقطة خلاف بين المسيحيين الأولانيين. أول نقطة هي عن الأكل، إيه هو المحرم وإيه المحلل؟ بعض المؤمنين كانوا بيعتبروا أكل اللحم حرام وضميرهم ما كانش يسمح لهم يأكلوها. ليه كانوا بيعتبروا أكل اللحم حرام؟ اليهود كانوا عايشين تحت سلطة العالم الروماني، وكانت عوايد الرومان ان يذبحوا الذبائح ويقدموا جزء منها ذبيحة للأوثان، يعني الآلهة اللي بيعبدوها، ويبيعوا الباقي في السوق. عشان كده بعض المسيحيين ضميرهم ما كانش بيسمح لهم يأكلوا اللحمة اللي بتتباع في سوق الوثنيين، فكانوا ما يأكلوش اللحمة خالص. وبعض المسيحيين كانوا يشتروا اللحمة ويأكلوها وضميرهم مرتاح، على أساس إنها حتى لو كانت اللحمة دي جزء من الذبيحة اللي تقدمت لآلهة الوثنيين فده مش حرام، لأن آلهة الوثنيين مش آلهة حقيقية، فأكل اللحم مش هيأثر فيهم. فالمؤمن اللي ضميره سمح له يأكل اللحمة مش لازم ينتقد ويلوم المسيحي المؤمن اللي ضميره مش سمح له يأكلها. نقطة خلاف تانية بين المسيحيين الأولانيين كانت عن يوم العبادة والراحة. اليهود كانوا يقدسوا يوم السبت، بعضهم حتى لما أمنوا بعيسى المسيح استمروا في تقديس يوم السبت، والبعض الآخر اختاروا يوم الحد لأنه يوم قيامة السيد عيسى المسيح من الموت. نقط الخلاف اللي في الأكل والشرب ولا يوم السبت ولا الحد بتفرق ما بتبنيش. فالمؤمن القوي في إيمانه مش لازم يعصر أخوه المؤمن الضعيف ويقول له ده حلال وده حرام. أساس الإيمان مش في الطقوس والتقاليد والشكليات، لكنه في المحبة والتسامح مهما اختلفنا في الرأي. الليلة هختم بصلاة اقتبستها من القديس العزيزي. إلهي اجعلني أداة للسلام، بدل الكراهية أنشر المحبة، بدل الإساءة السماح، وبدل الخصام الصلح. اجعلني يا رب أنشر الحق بدل الباطل، وبدل الشك أزرع الإيمان، بدل اليأس أعطي الأمل، وفي الظلام أجعل نورك يضيء، وفي الأحزان أقدم الفرح والابتهاج. إلهي اجعلني أواسي المتألم بدل ما أطلب المواساة لنفسي، اجعلني أفهم الناس بدل ما أصمم إن هم يفهموني. يا ربي اديني قلب مليان محبة للناس، مش قلب ينتظر محبة الناس. اجعلني يا رب أنكر ذاتي عشان أعرفك أنت أكتر، اجعلني أغفر للغير عشان أنال غفرانك، أموت لحياة الدنيا وأنعم بحياة الخلود. آمين.
1: وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة، لكم سلام الرب.
0: للمراسلة عنواني COMEISA@junoo.com.

هنا صوت مياه الحياة. أيها المستمعون الكرام، نرحب بكم ونكمل تأملاتنا في أعمال الرسل حسب البشير لوقا.

0: شهد المرسلان من المسيح أن رجاء المؤمنين لم ينتهي، بل أن الرب سيأتي ثانية شخصياً ظاهراً في السحاب كما انطلق. وبهذا الإعلان تركز هدف تاريخ العالم أن الرب يسوع المسيح يأتي للمرة الثانية. والمسيحية تتمسك بهذه العقيدة بلا تزعزع. ربنا حي وآت لأنه يحبنا ويشتاق إلينا. لا نعلم زمن مجيئه، ولكننا نعرف أنه يأتي سريعا وبكل تأكيد. فهل أنت تترقب يسوع؟ هل هو هدف أفكارك؟ هل تحب المسيح؟ كم مرة يوميا تفكر فيه؟ وكيف تنطلق صلواتك نحوه؟ أتنتظر مجيئه؟ ليس من يعيش واعيا بحق إلا منتظر الرب. وبفرح عظيم من كل قلوبهم نزل التلاميذ إلى وادي قدرون ومشوا إلى أورشليم، لأنهم كانوا واقفين مع ربهم على جبل الزيتون غير بعيدين عن بستان جثيماني حيث نام الكل. لما كافح ربهم قبل إذن الموت وغضب الله حتى ألقى القبض عليه بالقيود، أما الآن فهم ليسوا فزعين من كابوس تلك الحادثة المرعبة، بل امتلأت قلوبهم بفرح انتصار المسيح وبشرى الملاكين دوت في عقولهم وقلوبهم كرنين أجراس كبيرة. الرب يأتي، إنه يأتي، الرب آت عن قريب.
1: الصلاة. أيها الرب يسوع المسيح، أنت حي وأعداؤك يعرفون صعودك. أنت المنتصر والثابت في الله الآب. إنك تأتي، علمنا انتظارك في فرح، وحرك أيدينا وقلوبنا بواسطة كلمتك لنعد عودتك إلى عالمنا. آمين.
2: النخبة الذين انتظروا انسكاب الروح القدس، الأصحاح الأول عدد 13-14. ولما دخلوا صعدوا إلى العلية التي كانوا يقيمون فيها بطرس ويعقوب ويوحنا وأندراوس وفيليبوس وتوما وبرثولماوس ومتى ويعقوب بن حلفة وسمعان الغيور ويهوذا بن يعقوب. هؤلاء كلهم كانوا يواظبون بنفس واحدة على الصلاة والطلبة مع النساء ومريم أم يسوع ومع إخوته.
0: لقد أمر يسوع تلاميذه باكتساح العالم كله، ولكن ما يدعو إلى العجب هو أنهم لم ينطلقوا بقوتهم الشخصية، ولم يتكلموا كلاما فارغا مزينا ببلاغة بشرية، بل اعتزلوا للصلاة وأطاعوا أمر المسيح الثاني، وهو انتظار موعد الآب. فضيق العالم فظيع، وجماهير الأموات في الخطايا كطوفان، ولكن ويل للمؤمنين الذين يقصدون تبشير العالم بحكمتهم الشخصية، لأنهم يسقطون إلى تيار زمننا ويغرقون حتما. أما من يصلي فيثبت، ومن ينتظر قوة الله يغلب. فلا تظنن أنك تستطيع إصلاح إنسان واحد أو إرشاده إلى المسيح بفن قدرتك الشخصية، أو باحتيال ذكائك، بل اصمت وصلي منتظرا عمل الله، وادرك أن تاريخ أعمال الرسل ابتدأ بالصلوات وليس بكلام جهوري منتفخ. فأول عمل قام به رسل المسيح هو الصلاة والانتظار، لأنهم قد أدركوا ألا نتيجة من قدرتنا، فنحن ضالون سريعا، ولكن يكافح لأجلنا الرجل الحق المختار من الله. هل تسأل من هو المنتصر الوحيد؟ إن اسمه يسوع المسيح، وهو وحده الذي يخلص ويفدي ويغلب. أما نحن فنتبع خطواته ونشهد بظفره. لم ينعزل التلاميذ إلى مغارة أو صحراء، ولم يتأملوا في أسرار الكون متشائمين ومحتقرين عالم البغضاء، بل اجتمعوا وصلوا في شركة وواظبوا على الصلوات معا. فمضمون اجتماعاتهم كان الصلوات المشتركة، فسبحوا الله على أعمال يسوع التي اختبروها، وتابوا توبة نصوحا عن فشلهم الخاص، وجعلوا من اختباراتهم وآمالهم صلوات، وتكلموا مع أبيهم السماوي عن كل أمور حياتهم، شاكرين معترفين طالبين ومبتهلين. فالصلاة كانت عملهم ومهنتهم وجهدهم، ولربما كانت العلية هي مقر الاجتماعات، المكان الذي تناول يسوع فيه الفصحى مع تلاميذه قائلا: كما الخبز يدخل جوفهم هكذا يحل هو فيهم، وكما الخمر تجري في عروقهم هكذا ينقي دمهم دماءهم ويطهرهم تطهيرا كاملا، حتى يتجدد كيانهم تجددا حقا بواسطة تمركزه فيهم. ومن هم الرجال الذين اتحدوا بالمسيح في هذه الغرفة بعهد جديد، والذين واظبوا على الاجتماعات في هذا المقر المقدس لهم؟ نميز أولا بطرس الصياد النشيط المتسرع الذي أنكر ربه وحصل على غفرانه بلقاء شخصي من المقام من بين الأموات، فهو مذكور أولا من بين أسماء الرسل لأنه كان المفوض من ربه ليترأس على زملائه ويتكلم عنهم. ونرى مقاربا له يوحنا الوديع الهادئ اللطيف الفتي الذي كان يتكئ على صدر يسوع. إنه أبصر مجد الرب وشهد به أكثر من أي إنسان آخر، وإلى جانبه صلى أخوه يعقوب الذي رجى الجلوس عن يمين ابن الله في ملكوته، وصار الشهيد الأول من بين هؤلاء الحضور الذي مجد المسيح بموته. وقد كان صديقا لندراوس ذلك الرجل الكبير الذي آمن بالمسيح قبل الجميع، وأرشد فورا أخاه بطرس إلى المخلص، يوحنا 1:40-41. وكان بين المصلين فيلبس أحد التلاميذ الأولين الذي بحث يسوع عنه ووجده ودعاه بكلمة واحدة: اتبعني، يوحنا 1:43-45. فهو الذي ذهب رأسا مفتشا عن صديقه نثنائيل المسمى أيضا بيرتولماوس، وهذا كان جالسا تحت التينة ساكبا قلبه لله، فرآه المسيح من بعيد ودعاه إلى صلوات مستمرة ليرى هو وزملاؤه السماء مفتوحة والملائكة نازلة وصاعدة آتية إلى ابن الإنسان وأتباعه. نجد في هذه الحلقة من التلاميذ الستة الأوائل الذين من بيت صيدا الجليلية توما جالسا مطمئنا، هذا المشكك السابق والنقاد الذي حصل بأسئلته النفاذة على أعمق معرفة بالله من بين جميع التلاميذ، حتى سجد ليسوع صارخا ربي وإلهي. ونرى من منتظري الروح القدس هؤلاء أيضا: متى العشار المرابي التاجر الجابي الحسابي والمترجم الماهر الذي لبى دعوة المسيح مطيعا وجمع كلماته ووصف أعماله ومجد المسيح بإنجيله المجيد، فنمتلئ من القوة الموهوبة له حتى اليوم. ولا نعرف كثيرا عن سيرة الرسل الثلاثة الأخر، فقد حصلوا كالبقية على سلطان من يسوع ليشفوا الأمراض ويخرجوا شياطين، وفرحوا لأن أسماءهم كانت مكتوبة في السماء، فمجدوا يسوع ببشرى الخلاص في محيطهم. ولا نعلم تفاصيل كثيرة عن حياتهم، ولكن هذا ليس مهما، لأن لوقا لم يرد وصف أعمال الرسل كلها، بل أبرز عمل المسيح الحي في رسله الكرام، إنهم فتحوا قلوبهم لهداه وصلوا معا. والعجب أننا نجد في شركة المصلين أيضا مصليات اشتركن في سلسلة هذه الاجتماعات. لقد وقفن منفردات قرب الصليب، وهن اللواتي فوضهن الرب ليبشرنا بقيامته في أول يوم من الأسبوع، وانتظرنا مع الجميع حلول قوة الروح القدس الذي ليس معدا للرجال فقط، بل وللنساء أيضا على حد سواء.
3: أيها المستمعون الكرام، إننا مستعدون أن نرسل إليكم مجانا قرص DVD يحتوي على تسجيل كل تأملاتنا لأعمال الرسل حسب البشير لوقا في ملفات MP3. لاستلام هذا القرص بالبريد اكتب إلى Waters of Life, P.O. Box 600513-70305, Stuttgart, Germany. أو على البريد الإلكتروني التالي maranatha@wise.net.lb. ليبارككم الرب، وإلى اللقاء في البرنامج القادم.

0: listening to Radio New Hope with Christian programs 24 hours a day via the internet. The following programs are in Arab. May the Lord bless you as you listen to his word.
1: صوت الكرازة بالإنجيل يحييكم ويتمنى إليكم أوقات طيبة في هذا الوقت.

سنقرأ بعض الأعداد الموجودة في إنجيل متى وفي إنجيل لوقا عن موضوع الصلاة وكما علمها الرب يسوع المسيح. ففي إنجيل متى قال الرب: ومتى صليت فلا تكن كالمرائين، لأنهم يحبون أن يصلوا قائمين في المجامع وفي زوايا الشوارع لكي يظهروا للناس. ثم يقول: أما أنت فمتى صليت فادخل إلى مخدعك واغلق بابك وصلي إلى أبيك الذي في الخفاء، فأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية. وحينما تصلون لا تكرروا الكلام باطلا كالأمم، فإنهم يظنون أنه بكثرة كلامهم يستجاب لهم. فلا تتشبهوا بهم، لأن أباكم يعلم ما تحتاجون إليه قبل أن تسألوه. ففي هذه الأعداد نجد الرب يسوع يحذر التلاميذ أن يتجنبوا بعض التصرفات كما يتصرفها الآخرين الذين يريدون أو يحبون الظهور للناس عند الصلاة. فوصفهم بالمرائين، ووصفهم بأشخاص الذين يكرروا الكلام باطلا، مع أنه كلام صلاة، ولكن تلك الصلاة يعتبرها الرب باطلة، لأن هدفها هو التكرار وليس أكثر. وكأنه بالعالم يظن أنه إذا سمع الرب الصلاة نفسها مرارا كثيرة مكررة دون الاستفادة سيتأثر منها أو يتحرك قلبه أكثر. ولكن الرب يسوع يذكر التلاميذ ويعلمنا نحن الآن في القرن 21 أن الصلاة هي ليست بتكرار الكلام، ظنين أن الرب يستجيب الصلاة بتلك الطريقة. والبعض يتصرف عندما يصلون كالمرائين، يكبرون الكلام ويعظمون ويفخمون العبارات، ظنين أن الرب يتأثر بهذا الكلام أو بهذه العبارات الفخمة. ولكن الرب ينظر إلى القلب، ولهذا لما أتى التلاميذ إليه دون البشير لوقا وقال: لما أتى التلاميذ قالوا له: يا رب علمنا كيف نصلي. فقال لهم في الأصحاح 11:2، قال لهم: متى صليتم فقولوا: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، واغفر لنا خطايانا لأننا نحن أيضا نغفر لكل من يذنب إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير. فهذه الصلاة علمها الرب يسوع للتلاميذ ليس لتكرارها، ولكن لاتخاذها كنموذج لصلاتهم. وهدف الرب يسوع أن يعلمهم أكثر بكثير من تكرار الكلام. فيقول لهم أولا أن الصلاة هي عبادة كاملة للرب. ولهذا لما يأتي الإنسان أمام الرب يسوع للصلاة، الهدف من ذلك التقرب هو ليس تكرار الكلام أو تفخيم الكلام كما ذكر في السابق، ولكن الشعور والمعرفة والتأكيد أنهم في علاقة عبادة مع الرب يسوع. ولهذا لما يأتي الإنسان أمام الله، الله يعرف ما في القلب قبل أن يتكلم اللسان. ولهذا يطلب الرب من الإنسان أن يأتي للعبادة وليس للكلام فقط. الله يطلب من الإنسان ليس فقط العبادة، ولكن يطلب منه الشركة أيضا. الله يريد أن يكون في شركة كاملة مع الإنسان. ولهذا الصلاة هي المفتاح الوحيد الذي به يستطيع الإنسان أن يتقدم من الله في أي ساعة شاء. هي شعور قلبي. الصلاة هي شعور امتنان. ولهذا لما نأتي أمام الله هي ليست كما يذهب إلى الدكان، ولكن كما يأتي أمام الذي هو يملك الكل والقادر على كل شيء. ولهذا نأتي بثقة من القلب وبثقة من الفكر، عالمين أن الله يهتم بأفكارنا وقلوبنا ومشاعرنا. فإن كان هناك عجز أو ضعف أو ضيق نشعر به، الله يعرف بذلك قبل أن نتكلم، لبل هو يعرف أكثر بكثير من الكلمات التي نعبرها. ولهذا يريدنا الرب أن نأتي إليه بامتنان، لأنه يعرف كل شيء. يريدنا أن نأتي إليه لأنه قبلنا،
مع كل ضعفاتنا وخطايانا. ولهذا الخاطي يأتي إلى الرب ويقول له: يا رب اغفر لي لأني أنا خاطي. والرب قادر أن يغفر تلك الخطية ولذلك الإنسان. الصلاة ليست فقط هي عبادة أو شركة، ليست فقط شعور قلبي أو شعور امتنان، ولكن الصلاة هي الطلب والأخذ. ولهذا لما قال الرب لتلاميذه: أما ما أنتم فمتى صليتم؟ فقولوا: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. وهنا أيضا يعلمنا الرب في هذه الصلاة أنها صلاة قوية جدا، تعطينا القوة أو تعطينا أن نختبر قوة الله في حياتنا، قوة الله في استجابه للصلاة. ولهذا لا يطلب الرب منا أن نأتي إلى الله في الصلاة إن لم يقدر هو أن يستجيب الصلاة. ولهذا نجد هنا أيضا وعد من الله، كأنه وعد مضمون، لأنه لما قال: أما أنتم فمتى صليتم؟ فقولوا، كأنه يقصد أيضا أنه إذا صلينا كما هو يشاء، هو قادر ومستعد أن يستجيب الصلاة، لأن الصلاة هي حسب مشيئة الله، ويريدنا الله أن نصلي حسب مشيئته لكي يستجيب لنا. ليس فقط صلاة من أفكارنا أو من قلوبنا، ولكن يريدنا أن نصلي باتفاق كامل مع إرادته السماوية. ولهذا نسأل: كيف ممكن للإنسان أن يعرف إرادة الله عند الصلاة؟ فالبعض يظن أن الله هو كدكان كبير جدا، وعندهم الأمور الكثيرة التي بإمكاننا أن نشتريها أو نتبضع بها، ولكن الرب ليس كذلك. لكن الرب هو أب لنا. ولهذا قال: متى صليتم؟ فقولوا: أبانا. ومن هو الأب إلا رب العائلة، إلا الشخص الذي عنده الأولاد، ويريدنا أيضا أن نأتي إليه كأولاد له. وهذا يدعونا أن نسأل السؤال: هل نحن مولودين في تلك العائلة؟ لأن إن لم نكن مولودين في عائلة الرب، لا نستطيع أن ندعوه أبانا. ولهذا الناس يحتارون كيف يكونون العلاقة مع الله، فالبعض يخاف منه، والبعض يهرب منه، والبعض يأتي إليه بتخوف. ولكن الله يريدنا أن نأتي إليه كبنين وبنات، وندعوه أبانا الذي في السماوات. ويقول الذي في السماوات لأنه ساكن في السماوات، مالئ الكل ومالك الكل. هذا هو أبونا السماوي الذي يدعون إليه في الصلاة. والصلاة هي مفتاح أعطاه الله لكل إنسان أن يأتي إليه. فالإنسان البعيد عنه بإمكانه أن يأتي إلى الله ويقول: يا رب أنا أريد أن أكون قريب منك، ولهذا أأتي إليك بالصلاة. أنا عارف أنك أنت عارف بكل ما في قلبي، بكل مخاوفي، بكل أفكاري، بكل ضيقاتي، أنت عارف، ولكن تريدني مع كل هذا أن أأتي إليك. وهذا يدعونا أن نرتاح في حضرة الآب السماوي، كما أولادنا لما يأتوا ويجلسون في أحضاننا ليسوا خائفين أو مترددين، ولكنهم عارفين أنهم في حضن الآب. والرب يدعونا جميعا أن نأتي إليه كبنين وبنات. فسؤالي لك يا أخي المستمع: هل أنت ابنه في هذه الساعة؟ هل أنت ابنته؟ إن لم تكن في هذه العلاقة معه، لا تقدر أن تأتي إليه وتصلي قائلا: أبانا الذي في السماوات. ولكن إن تطلب منه أن يغفر لك خطاياك ويكون مخلصا وربا على حياتك، يدعوك الرب في هذه الساعة أن تأتي وتكون عضوا في عائلته السماوية، وعند ذاك تستطيع أن تصلي وتقول له: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك، اغفر لنا خطايانا، لا تدخلنا في تجربة، لأن لك المجد والكرامة والسجود إلى أبد الآبدين. آمين.

0: أخي السامع، أحب أن أقدم إليك مجلة صوت الكرازة بالإنجيل مع كتاب العهد الجديد، إن كتبت إلينا على العنوان التالي:
1: Voice of Preaching the Gospel, Box 15013, Colorado Springs, Colorado 80935.
2: You prefer, our email address is VOPG@MSN.com. That's VOPG@MSN.com. Also, you may find our website in Arabic at www.vopg.org. That's www.vopg.org. Thank you.

0: مستمعينا الأعزاء، نحييكم من القسم العربي بإذاعة راديو
1: الأمل الجديد، راديو نيو هوب.
0: نتمنى لكم وقتا مباركا معنا في هذا البرنامج. يسعدنا أن نستمع منكم أي تعليقات، كما يسرنا أن نرسل إليكم إحدى حلقات هذا البرنامج مسجلة على حسب رغبتكم. سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي. مستمعين الأعزاء، نستمع إلى جزء من كلمة الله من الكتاب المقدس.
2: رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس، الأصحاح السادس. أيها الأولاد، أطيعوا والديكم في الرب، لأن هذا حق. أكرم أباك وأمك التي هي أول وصية بعد، لكي يكون لكم خير وتكونوا طوال الأعمار على الأرض. وأنتم أيها الآباء، لا تغيظوا أولادكم، بل ربوهم بتأديب الرب وإنذاره. أيها العبيد، أطيعوا سادتكم حسب الجسد، بخوف ورعدة، في بساطة قلوبكم كما للمسيح، لا بخدمة العين كمن يرضي الناس، بل كعبيد المسيح، عاملين مشيئة الله من القلب، خادمين بنية صالحة كما للرب ليس للناس، عالمين أن مهما عمل كل واحد من الخير فذلك يناله من الرب، عبدا كان أم حر. وأنتم أيها السادة، افعلوا لهم هذه الأمور، تاركين التهديد، عالمين أن سيدكم أنتم أيضا في السماوات، وليس عنده محابات. أخيرا يا إخوتي، تقووا في الرب وفي شدة قوته، البسوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تثبتوا ضد مكايد إبليس. فإن مصارعتنا ليست مع دم ولحم، بل مع الرؤساء، مع السلاطين، مع ولاة العالم على ظلمة هذا الدهر، مع أجناد الشر الروحية في السماويات. من أجل ذلك احملوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تقاوموا في اليوم الشرير، وبعد أن تتمموا كل شيء أن تثبتوا. فاثبتوا ممنطقين أحقاءكم بالحق، ولابسين درع البر، وحاذين أرجلكم باستعداد إنجيل السلام، حاملين فوق الكل ترس الإيمان الذي به تقدرون أن تطفئوا جميع سهام الشرير الملتهبة. وخذوا خوذة الخلاص وسيف الروح الذي هو كلمة الله، مصلين بكل صلاة وطلبة كل وقت في الروح، وساهرين لهذا بعينه بكل مواظبة وطلبة لأجل جميع القديسين، ولأجلي لكي يعطى لي كلام عند افتتاح فمي لأعلم جهارا بسر الإنجيل الذي لأجله أنا سفير في سلاسل، لكي أجاهر فيه كما يجب أن أتكلم. ولكن لكي تعلموا أنتم أيضا أحوالي ماذا أفعل، يعرفكم بكل شيء تخيكس الأخ الحبيب والخادم الأمين في الرب، الذي أرسلته إليكم لهذا بعينه، لكي تعلموا أحوالنا ولكي يعزي قلوبكم. سلام على الإخوة ومحبة بإيمان من الله الآب والرب يسوع المسيح. النعمة مع جميع الذين يحبون ربنا يسوع المسيح في عدم فساد. آمين. كتبت إلى أهل أفسس من روميا على يد تيخيكوس.

0: مستمعينا الكرام، إن كان لديكم سؤال أو في احتياج إلى نسخة من الكتاب المقدس، يمكنكم الكتابة إلينا على العنوان التالي: لمستمعينا من الشرق الأوسط،
1: صندوق البريد 5160 هليوبوليس غرب القاهرة جمهورية مصر، ولمستمعينا بأوروبا
0: راديو الأمل الجديد، صندوق البريد في 8600 ديبندورف سويسرا، ديبندورف DUEBENDORF. كما ويمكنكم التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان radio@rnh.de. نكرر العنوان لمستمعينا من الشرق الأوسط:
1: صندوق البريد 5160 هليوبوليس غرب القاهرة جمهورية مصر، ولمستمعينا بأوروبا
0: راديو الأمل الجديد، صندوق البريد في 8600 ديبندورف سويسرلاند. كما يمكنكم التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان radio@rnh.de. إلى أن نسمع منكم، نستودعكم لعناية القدير، والرب معكم.

أعزائي المستمعين، أحييكم باسم الله الرحمن الرحيم. دين اليهود يركز على الأمر والنهي والعمل بالفرائض، لكن جه عيسى المسيح وتمم كل فرائض الدين بموته على الصليب. موت المسيح كان ذبيحة كفرت عن خطايا الإنسان وجعلته مقبول عند الله، لكن بموته كمان حرر المسيحي المؤمن من شكليات الدين والمظاهر البرانية. الناس بيحكموا على بعض حسب المظاهر لأنهم ما بيعرفوش إيه اللي جوه قلب الإنسان، إن كان صالح ولا شرير. بعض رؤساء دين اليهود كانوا من أشر الناس، ولكنهم كانوا في الظاهر قدام الناس يحافظوا على تطبيق الشريعة والتقاليد اللي اخترعوها هما. في يوم جم جماعة من الفرديسيين، يعني رؤساء دين اليهود المتعصبين، وسألوا السيد عيسى المسيح: ليه بتسمح لتلاميذك يأكلوا من غير ما يغسلوا ايديهم؟ جواب المسيح كان في الصميم لما قال لهم: ليس ما يدخل فم الإنسان ينجسه بل ما يخرج منه. حررنا المسيح من المظاهر الكذابة عشان نحبه ونعبده من جوه قلوبنا بإخلاص وأمانة. لكن إن كانت حريتي اللي حررني بيها المسيح توقع أخويا، فمن الأهم إني أحافظ على تصرفاتي عشان ما أسببلوش يقع. بولس رسول المسيح كان فريسي، والفريسي ده راجل دين يهودي متعصب، لكن ظهر له المسيح وغيره فأصبح من أعظم المبشرين باسمه المبارك. اتحرر بولس الرسول من خبص المظاهر والشكليات واستبدلها بالإيمان والعبادة من صميم القلب. لكن في بداية المسيحية اليهود اللي أصبحوا مسيحيين كانوا لسه ماشيين على نظامهم القديم، وحرموا أكل اللحمة اللي بتتباع في السوق لأنها كانت مذبوحة ذبيحة للأوثان. لكن المؤمنين بالمسيح اللي من الأمم، يعني اللي هم من غير اليهود، بالنسبة لهم أكل اللحمة دي كان مش حرام. لكن بولس الرسول عشان يحافظ على ضمير المسيحيين اللي من اليهود وما يعملش انقسام بين المؤمنين اليهود واللي من غير اليهود، وافق على نظامهم. درس الليلة عن ايه هو

0: واجب المؤمن عشان ما يسببش للإخوة يقعوا في الخطية. المؤمن لازم يمشي على حسب ضميره، على حسب وصايا الله، مش شكليات الناس. نقرأ من الإنجيل الشريف رسالة روما أصحاح 14 من 13 ل 23: فلا ننتقد بعضنا بعضا، بل صمموا أن لا يفعل أحد شيئا يجعل أخاه يعثر أو يسقط في الخطية. وبما أني أنتمي للرب عيسى، فأنا مقتنع تماما أنه لا يوجد طعام نجس في حد ذاته، بل يكون نجسا لمن يعتبره نجسا. إن كان أخوك يتضايق بسبب طعامك، فأنت لا تتصرف بمحبة. لا تجعل طعامك يتسبب في أن يهلك أخوك الذي مات المسيح من أجله. احذر لكي لا يتكلم الناس بالسوء ضد الأمور التي تعتبر أنها صالحة لك، لأن مملكة الله ليست أكلا وشربا، بل صلاحا وسلاما وفرحا بالروح القدوس. فمن يخدم المسيح بهذه الطريقة يرضى عنه الله ويمدحه الناس. إذن يجب أن نتبع ما يؤدي إلى السلام وإلى تقوية أحدنا الآخر. لا تهدم عمل الله بسبب ما تأكله. صحيح كل الطعام حلال، لكن من الخطأ أن تعثر الآخرين بسبب ما تأكله. من الأفضل أن تمتنع عن أكل اللحم وعن شرب الخمر وعن أي شيء آخر يجعل أخاك يسقط. احتفظ باعتقادك في هذا الموضوع بينك وبين الله. هنيئا لمن لا يلوم نفسه عندما يعمل ما هو حلال بحسب اعتقاده. أما من يأكل وعنده شك فيحكم عليه، لأنه يتصرف من غير إيمان، وكل ما يصدر عن غير إيمان هو خطية. هنيئا للإنسان اللي يرضي ضميره بالإيمان بصرف النظر عن القوانين الغلط اللي بيفرضها الناس ورجال الدين. الليلة هختم بحكاية حقيقية حصلت في مصر، أثبت فيها الأنبا أبرام إن طاعة الله أهم من طاعة قوانين الحكام. الأنبا أبرام كان راجل قديس بمعنى الكلمة، وكان ينتمي للكنيسة القبطية، ومن قوانين وعادات الأقباط إنهم يوطوا ويبوسوا إيد الكاهن. لكن الأنبا أبرام كان يلبس جلابية سودة بكم طويل يغطي إيديه عشان محدش يبوس إيديه، وكان يمنع أي واحد من زواره إنه يوطي أمامه باحترام، لأن الإنجيل بيقول السجود والاحترام لله وحده. الأنبا أبرام عاش حياته كلها يرجي الله حسب كلمة الله في الإنجيل، مش حسب القوانين والتقاليد اللي عاملينها الناس. ما كانش يحابي حد ولا يتحيز لحد أبدا. في يوم دعاه أهم واحد في الكنيسة القبطية عشان يحضر مجلس مع كبار رجال الدين، وكان الغرض من المجلس هو فصل كاهن من الكهنوت، لأنه استقبل كاهن تاني مفصول عن الكنيسة واستضافه، اداله أكل ياكل ومكان يبيت فيه. فالكاهن اللي استضاف زميله المفصول بحكم رؤساء الدين أصبح هو كمان مذنب في نظر رؤساء الدين ويستاهل الفصل، واتعملت جلسة عشان يفصلوه هو كمان. راح الأنبا أبرام المجلس، رؤساء الدين بالإجماع وافقوا على فصل الكاهن اللي استضاف زميله المفصول وحكموا عليه هو كمان بالفصل. الكل مضى على ورقة الفصل حسب قوانين الكنيسة القبطية، لكن لما جاء دور الأنبا أبرام رفض إنه يمضي قرار الفصل. وقف واتكلم بصوت عالي وقال: أنا مش شايف أي ذنب عمله الكاهن يستاهل الطرد. المسيح وصانا إن نكون شفوقين ومترحمين بالمساكين ونراعي مشاعر الغرب. القس مغلطش لما كسر قوانين رجال الدين ومشي على قانون الله. الأنبا أبرام رجع الورقة من غير ما يمضيها. كان واحد من الموجودين في المجلس قليني باشا. القسيس اللي كان قاعد جنب الأنبا أبرام همس في ودنه وقال له: أنت مش عارف إن ده قليني باشا ولازم نحترم رأيه؟ لكن الأنبا أبرام بصوت مرفوع وقف وقال: مبارك اسم الله، مين هو قليني باشا؟ الله اتكلم مع النبي موسى والله وصانا إن نطيعه هو مش نطيع الناس. انحل المجلس من غير ما يصدر الحكم بفصل الكاهن. ثبات الأنبا أبرام على طاعة ضميره والعمل بكلمة الله أكتر من كل أعضاء المجلس أقنع كل الموجودين. عزيزي المستمع، عاوز ترضي ضميرك؟ اقرأ وصايا الله في الإنجيل الشريف وامشي عليها مهما كانت الظروف اللي حواليك.
1: وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة، لكم سلام الرب.
0: عزيزي عزيزتي، أحب أسمع منكم. اكتبولي في أي موضوع يعجبكم بالعربي أو الإنجليزي وحرد عليكم حالا. للمراسلة عنوان

هنا صوت مياه الحياة. أيها المستمعون الكرام، نرحب بكم ونكمل تأملاتنا في أعمال الرسل حسب البشير لوقا.

0: ومريم أم يسوع كانت في شركة المنتظرين لموعد الآب، وهنا يرد اسمها لآخر مرة في العهد الجديد، وهي لم تظهر كملكة السماء بل كمصلية متواضعة محتاجة إلى قوة الروح القدس. ولوقا البشير الذي عرف الأمة شخصيا واستفهمها عن ابنها شهد أيضا بوضوح أن ليسوع إخوة حاولوا في السابق منعه من تأدية عمله كمخلص لكي لا ترفض العائلة كلها من الأمة، متى 13:55، مرقس 3:21-35 والأصحاح 6:3 ويوحنا 7:3-8. ولكن يسوع بعد قيامته من الموت ظهر لأخيه يعقوب، 1 كورنثوس 15:7، فتزعزع هذا تزعزعا فظيعا من ألوهية يسوع حتى جلب كل إخوته الباقين إلى حلقة الرسل، فصلوا معا وتغيروا في ذهنهم وانتظروا موعد الآب، وامتلأ يعقوب بعدئذ من الروح القدس فصار قدوة المصلين وأحد الأركان في كنيسة المسيح، وأصبح مع بطرس ويوحنا العقل المدبر في الكنيسة الأولى، أعمال الرسل 12:17-13 وغلاطية 2:9. إن المقام من بين الأموات وجد نخبة أتباعه والنساء المؤمنات وعائلته حسب الدم بكنيسة مصلية، فأصبحوا جميعا قلبا واحدا ونفسا واحدة واجتهدوا معا في الصلاة. فهل أنت مصل طالب شركة الإخوة بكل اشتياق وعزم، أم أنك تنعزل منفردا؟ إن نخبة المصلين هي نقطة الانطلاق لأعمال الرسل والكنيسة كلها.
1: أيها الرب يسوع المسيح، نشكرك لأن رسلك لم يبنوا ملكوتك بقوتهم الشخصية وحكمتهم الخاصة، بل صلوا معا منتظرين موعد الآب وقوة سلطانك. علمنا الصلاة والانتظار لقدرتك، مؤمنين خاضعين بعضا لبعض. آمين.
2: اختيار رسول بديل عن يهوذا الخائن، الأصحاح الأول عدد 15-20. وفي تلك الأيام قام بطرس في وسط التلاميذ، وكان عدة أسماء معا نحو 120، فقال: أيها الرجال الإخوة، كان ينبغي أن يتم هذا المكتوب الذي سبق الروح القدس فقاله بفم داود عن يهوذا الذي صار دليلا للذين قبضوا على يسوع، إذ كان معدودا بيننا وصار له نصيب في هذه الخدمة، فإن هذا اقتنى حقلا من أجرة الظلم، وإذ سقط على وجهه انشق من الوسط فانسكبت أحشاؤه كلها، وصار ذلك معلوما عند جميع سكان أورشليم حتى دعي ذلك الحقل في لغتهم حقل دما، لأنه مكتوب في سفر المزامير: لتصر داره خرابا ولا يكن فيها ساكن وليأخذ وظيفته آخر.
0: تزعزعت شركة تلاميذ يسوع الحيوية خلال أيام قليلة بحادثتين مرعبتين، فقد انقض عليهم موت سيدهم على الصليب في سبيل الفداء لكل الناس مؤلما، وفي الوقت نفسه اهتزوا لانتحار يهوذا يأسا من خيانته، فالأول سكن فيه ملء اللاهوت جسديا، والثاني حل الشيطان فيه ولبسه. فيا أيها الأخ، اختر طريقك. هل تريد التضحية بحياتك في سبيل روح الله لأجل خطاة كثيرين، أم تريد أن تموت خاطئا يائسا وخائفا في دينونة الله الغاضبة؟ لقد شعر الرسل أن موت يهوذا أنقصهم واحدا من العدد اللازم، لأن الرب دعاهم ليبشروا الأصباط الاثني عشر لأمتهم، وهو سيدينهم في اليوم الأخير إن لم يؤمنوا. فاجتمعوا واختاروا عوضا عن ذلك الخائن أحد أتباع يسوع الأمناء الذين كانوا شهود عيان ليحل محله. وهكذا جمعوا قرابة 120 رجلا الذين كانوا يعرفون بعضهم بعضا، فاجتمعوا للصلاة وانتظروا موعد الآب. ما أروع ذلك الاجتماع! ووقف بطرس في وسطهم لقيادة الاجتماع، والكل عرفوه كمنكر المسيح، وبينوا إنكاره صراحة في الأناجيل الأربعة. ولكنهم عرفوا أيضا أن يسوع غفر للتلميذ الذي انسحق بالتوبة كل ذنوبه، وثبته قائدا لهم بعد قيامته من الأموات. وإن في ذلك لدليلا بارزا على وجود روح الحق في الكنيسة الأولى. إنهم لم يداهنوا إنكار كبيرهم ويصمتوا عنه، وفي الوقت نفسه تجلى روح المحبة فيها، لأنهم قبلوه كمسؤول عن الرعية. ويا للعجب، فها هو ذا قائم وسط الاجتماع الكبير بلا عقد نفسية، ولعله قال: أنا موقن بأن المسيح قبلني، وأنا أكبر خاطئ، وطهرني من كل ذنوبي وفوضني لخدمته، أنا الفاشل. فلم يتكلم بطرس باسمه الشخصي فيما بعد، ولم يعمل لنفسه، بل كان ما عمله وقاله كان لتمجيد ربه الحي. لم يتكلم بطرس كأسقف أو بابا، بل كشيخ أكبر من شيوخ آخرين في الرتبة نفسها. فسمى الرجال المجتمعين إخوة، لأن الله أبوهم. فليس لقب أعظم لا في السماء ولا على الأرض من هذا اللقب الفريد أخ، رمزا للعلاقة في عائلة الله. ولقد فكر التلاميذ مصلين متأملين بنهاية يهوذا الذي أصبح قائد أعداء الله، فسلم المسيح البار بحيلة إلى أيدي الظالمين. وتذكر التلاميذ أيامهم التي قضوها في رفقة يهوذا ضمن شركة يسوع، وكان يهوذا من صميم ملكوت الله، وحصل من ربه على دعوة ووظيفة وسلطة، وخدم الله مع بقية التلاميذ الآخرين مدة من الزمن. ولكن يهوذا هذا أحب المال، وكما كتب لوقا عنه لم يرفض رشوة الظلم، بل قبلها أخيرا وأراد ضمان نفسه المضطربة، فاشترى خارج المدينة حقلا واسعا، ولكنه ما اطمأن، بل شعر في ضميره بسياط ضربات الله، ويأس من وسوسات الشيطان المشتكية عليه، فركض وعلق نفسه منتحرا. والحبل الذي شنق نفسه به انشق فسقط جسده نصف المشنوق من الشجرة على صخرة مروسة فانشق بطنه واندلقت أمعاؤه وعلم الطبيب لوقا من اختباراته كيف يظهر مشهد مريع كهذا وسمع كل سكان أورشليم هذه القصة وشعروا بغضب الله على الخائن وابتعدوا عن هذا الحقل لأنه كان ملوثا بالدم الملعون كان الله عالما خطيئة الخيانة من قبل في نفس الشرير وحذره عدة مرات في عظاته فلم يجد التحذير نفعا لأن يهوذا فضل قوة المال لضمان حياته على قدرة ربه الحي ففقدهما كليهما أما حصته السماوية وحقله الأرضي ووظيفته أمام الله فانتقلت لآخر وبيته المشترى حديثا أصبح خاليا ومهجورا فانهدت جدرانه وصار للوطاويت مسكنا ارتعب التلاميذ ارتعابا عميقا لأنهم في العشاء الرباني ما كانوا متأكدين من أنفسهم لما أعلن المسيح الخيانة التي ستقع من أحدهم فرأى كل نفسه بها جديرا وأكثر من ذلك أنهم في صلواتهم المشتركة أدركوا أن روح الله أبصر من زمان طريق الخائن ولكن القدوس لم يرشد الخائن لخطيئته لأنه ليس إنسان مسيرا للخطيئة وإنما الرب يخيره فيهوذا قسى قلبه تجاه محبة المسيح فمات في لعنة الله هذا ما أنبأ به الروح القدس قبل 1000 سنة على فم داود بكل وضوح مزمور 69:26-109:8 أيها الأخ لا تقس قلبك ضد جذب روح الله بل اقبل تحرير القدوس لك من محبة المال وقيادته إياك للتضحية وخدمته
3: أيها المستمعون الكرام إننا مستعدون أن نرسل إليكم مجاناً قرص DVD يحتوي على تسجيل كل تأملاتنا لأعمال الرسل حسب البشير لوقا في ملفات MP3 لاستلام هذا القرص بالبريد اكتب إلى Waters of Life P.O. Box 600513-70305 Stuttgart, Germany أو على البريد الإلكتروني التالي maranatha@wise.net.lb ليبارككم الرب وإلى اللقاء في البرنامج القادم.